0: عايزكوا تكبروا على قد ما تقدروا علشان هنزلكوا تاني لسابع أرض، وده الدرس اللي هعلمه لكم واحد واحد. وبيننا الأيام
1: Number 1 for today's hits and all-time favorites. 102.7 is East